يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة

0: في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

الأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن

من أذكار المساء. أنسينا وأمس الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير.

اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

0: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: من أذكار المساء.
0: اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: من أذكار المساء.
2: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: من أذكار المساء.

تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في

0: Yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah telah hadir pada malam hari ini Fadilatul Syekh Al-Ustadz Al-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili Hafizahullah. Dan insyaAllah pada malam hari ini kita akan mendengarkan nasihat dari beliau Hafizahullah yang sekitar seperempat atau 20 menit. Kemudian insyaAllah akan dilanjutkan dengan tanya jawab bersama beliau. Untuk menyingkat waktu, kita langsung saja kita beri kesempatan untuk beliau. Nas'alullah ta'ala ayyuwaffiqa syaykhana wa yangfa' bikalamihi wa ilmihi al-islam wal-muslimin. Tafadhal syaykhana.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. فأحمد الله عز وجل أن وفقني إلى هذا اللقاء عبر هذه القنوات التي يسرها الله لنا في هذه العصور بإخوة لنا أفاضل من أهل هذا البلد الطيب الذين عرفناهم بحسن الخلق وبحب التدين فنحبهم في الله لما فيهم من هذه الصفات الفاضلة التي شرفهم الله تعالى بها. وإن مما يذكر به ويتذكر في كل حين وفي كل وقت بعد توحيد الله تبارك وتعالى محبة النبي صلى الله عليه وسلم النبي الكريم الذي بعثه الله تبارك وتعالى لنا فأخرجنا به من الظلمات إلى النور وهدانا إلى الصراط المستقيم ومن علينا بهذه الشريعة التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى. أيها الإخوة، حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته عظيم، وإن من أعظم حقوقه التي أمرنا الله عز وجل بها وأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن محبة النبي صلى الله عليه وسلم أصل عظيم من أصول الإيمان، لا يتحقق الإيمان إلا بها، لما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض علينا محبته، وأن تتقدم محبته على محبة كل أحد، على محبة الأقارب والأصدقاء والأصحاب، بل تتقدم على محبة النفس. ولذا جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل أحد إلا من نفسي. قال: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. ثم جاءه عمر فقال: يا رسول الله، لأنت الآن أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر، يعني الآن حققت الواجب وبلغت هذه الرتبة العظيمة، وهي تقديم محبة نبيك على نفسك. على نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام. ورضي الله عن عمر وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها لوازم لا بد أن تتحقق، فإن خلت المحبة من اللوازم فإنها لا حقيقة لها. ومن اللوازم لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع شرعه وما جاء به، كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب أمته، هذه الأمة يخاطبها بهذا الخطاب: إن كنتم أيها الأمة تحبون الله وتحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم في الله فاتبعوني يحببكم الله. أي أن محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم تستلزم متابعة الشرع

الظالمين وإن على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همسات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن شاء الله تعالى سأقوم الآن بالوضوء لبيان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسننبه على سنة الوضوء وما يجب في الوضوء أيضا، وبعض ما يفعله الناس من الأمور المكروهة أو المحرمة في الوضوء. أول شيء النية، وحلها القلب، أن الإنسان ينوي بقلبه أنه يريد الوضوء، وهذه هي الأصل، أن كل إنسان ما جاء إلى المسجد أو ما جاء إلى مكان الوضوء إلا وهو يريد أن يتوضأ للصلاة، هذا هو الأصل. لكن هي قد تختلف أو تنتفي النية في من يريد أن يعلم، مثلا أريد أن أعلم شخص لا يعرف أن يتوضأ، أقول له افعل كذا وافعل كذا، وأتوضأ أمامه وضوء الصلاة وأنا لم يخطر في بالي أني أتوضأ، هنا لا يصح هذا الوضوء أنه ليس فيه نية. أما عامة الناس فالأصل أنهم لا يتوضؤون إلا بنية، فلا ينبغي التكلف في هذا الأمر. فأول ما نبدأ بالوضوء قلنا النية ومحلها القلب. نستعد الآن لفعل الوضوء. الآن سأتوضأ مع الشرح، ثم سأتوضأ وضوءا كاملا بدون شرح، وأثناء الشرح سننبه على بعض الأخطاء أو بعض السنن. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى. أنا أتجهز للوضوء. أول شيء نبدأ في الوضوء هو التسمية، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عند النسائي: توضأوا بسم الله، فأقول قبل أن أتوضأ بسم الله. ثم أبدأ بغسل الكفين 3 مرات، وتكفي مرة واحدة، ثم بعد ذلك أتمضمض وأستنشق. لو تمضمض 3 مرات ثم استنشقت 3 مرات الوضوء صحيح، ولكن السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة، وسأطبقها الآن إن شاء الله تعالى. ثم أغسل وجهي 3 مرات، ويكون من منبت الشعر، هنا منبت الشعر هذا، إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الوجه ما أواجه به الناس، يغسل كل هذا الوجه. ثم بعد ذلك أغسل يدي من أطراف الأصابع إلى المرفق، وأطراف الأصابع تغسل والمرفق يغسل. ويخطئ بعض الناس يتوضأ يغسل من هنا، وهذا خطأ، لابد أن تغسل كف مرة ثانية، وهذا ركن من أركان الوضوء. ثم اليسرى، ويجوز تقديم اليسرى على اليمنى، ولكن السنة أن تقدم اليمنى ثم اليسرى. ثم آتي إلى مسح الرأس، أمسح رأسي، ويكون ذهابا وعودة، وتكفي واحدة، إما ذهابا وإما عودة، تكفي واحدة. ثم أمسح أذني بما بقي في يدي من الماء من مسح الرأس، فأمسح الأذنين، السبابة داخل الأذن تمسح، والإبهام خارج الأذن يمسح. ثم أغسل قدمي اليمنى ثم اليسرى، ويجوز اليسرى ثم اليمنى كما جاء عن علي رضي الله عنه. ثم أقول الدعاء الذي في نهاية الوضوء. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته. بسم الله، أفتح الماء ولا أبذر في الماء، لأن لا يحتاج الأمر ذلك كله، هكذا جيد، هكذا فتح الماء جيد. أبدأ بسم الله، غسل الكفين، أتنبه إلى غسل الكفين، وأنا أغسل الكفين الآن لو تلاحظون أني أدخل الماء بين أصابعي، بين الأصابع، وهذا ما يسمى بغسل البراجم، وهي من السنة تخليل الأصابع أثناء الوضوء. فإذا إنسان لم يخلل أصابعه صح الوضوء، لأن الماء سيصل إلى ما بين الأصابع. وأما الحديث الوارد لتنتهكن هذه الأصابع، أو لتنتهكنها النار، أو لتنتهكها النار، هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم، وإن صح فالمقصود التأكيد على هذا الأمر. ولكن جل الذين رووا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن كلهم لم يذكروا أنه كان يخلل أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم، إلا في حديث لقيط قال وخلل بين أصابعك، والحديث فيه أيضا كلام. لكن الشاهد من هذا أن تخليل الأصابع هكذا سنة مستحبة، وكل مكان لا يصل إليه الماء براحة يستحب تخليله هكذا. فنعيد مرة ثانية، هذا تخليل الأصابع، فتح الماء قليل، لا كما يفعل كثير من الناس يفتح الماء على حد، هذا خطأ
وخلاف السنة، وإنما يكون فتح الماء قليلا هكذا، غسل الكفين. ثم بعد ذلك تأتي المضمضة والاستنشاق. كما هو الملاحظ تمضمض واستنشقت من كف واحدة، وأعيدها مرة ثانية. تمضمضت، يعني الماء لما أخذته بيدي شيء دخل إلى الفم وشيء دخل إلى الأنف، ثم نثرت بيدي اليسرى. هكذا السنة، أن المضمضة الماء نأخذه باليمنى وننثر في اليسرى. ثم بعد ذلك يأتي غسل الوجه، نفس الشيء، نفتح الماء قليلا، نملأ اليدين بالماء، ثم هكذا غسل الوجه. هكذا أخذت الماء بيدي ثم غسلت وجهي، أعيدها مرة ثانية، أو هي ثلاث مرات في الأصل، هذه الثانية، هذه الثالثة، وهكذا يكفي دون تكلف. مررت بيدي على جميع وجهي، غسلت الوجه، جميع الوجه غسل بدون تكلف، ومرت اليد على جميعه. بعض الناس يأتي يتوضأ هكذا، يغسل وجهه مثلا بهذه الطريقة هكذا فقط، ولا تمر اليدان على الجانبين هكذا، وهذا خطأ، وإنما لابد أن تمر اليدان على الجانبين، بحيث قلنا من الشحمة إلى الشحمة، ومن منبت الشعر إلى أسفل الذقن. هذا بالنسبة لغسل الوجه. الآن غسل اليدين، نبدأ باليمنى وهي السنة، هكذا الماء أيضا هكذا، هذه الثانية وهذه الثالثة. ويجوز طريقة ثانية وهي هكذا، أن نأخذ الماء القليل ثم نفرغه هكذا، نأخذ الماء القليل ونفرغه هكذا، وتمر اليد على اليد هكذا ثلاث مرات. هذا الماء نأخذه، وهذا يوافق الآية، وأيديكم إلى المرافق، أي من هنا إلى المرافق، ولا بد أن تغسل اليد كاملة هكذا تغسل. وإمرار اليد على اليد هكذا هي السنة، هذا يسمى التدليك. لكن لو غسلت يدي بهذه الطريقة مثلا، وتأكدت أن الماء مر على اليد كلها دون أن أدلك، الوضوء صحيح. على قول جماهير أهل العلم الوضوء صحيح، ما في شيء، لكن السنة الإنسان يدلك، يمر يده على اليد الأخرى. الآن اليد اليسرى نفس الشيء، الماء قليل وهكذا طريقة، وهكذا انتهى هذا الجزء أو هذا العضو، غسل اليدين. يأتينا الآن مسح الرأس، أيضا نبلل اليد بالماء، نرمي به، ثم بعد ذلك نبدأ من أول الرأس هكذا، ثم أعود مرة ثانية. ثم الآن يدي مبللة، فأمسح الأذنين بما بقي بالبلل في يدي، فأدخل السبابة هنا هكذا، السبابة، والإبهام، الإبهام من الخارج. لكن لو بالسبابة فعلت هكذا وبالسبابة فعلت هكذا جائز، لكن الأفضل السبابة من الداخل والإبهام من الخارج، بحيث مسحت الأذنين. بعد ذلك يأتي غسل القدمين، كذلك أفتح الماء قليلا ثم أبدأ بغسل القدمين، وأيضا أخلل بين الأصابع وأغسل قدمي بهذه الطريقة، هذه القدم اليمنى. وإذا كان أحد يصب علي من إبريق أو ما شابه ذلك، تكون ثلاث مرات منفصلة، كل واحدة على حدة، هذه الأولى مثلا، نقول هذه الأولى، ثم بعد ذلك هذه الثانية، ثم بعد ذلك هذه الثالثة. ونفس الشيء قدمي اليسرى كذلك، أخلل الأصابع هكذا، ثم الثانية كذلك، ثم الثالثة كذلك. تبقى قضية وهي اللحية، من كانت لحيته كثة، أنا لحيتي خفيفة، من كانت لحيته كثة يأخذ هكذا بيده الماء، ثم يدخله تحت حنكه هكذا يغسل
اللحية خشية أن يكون الماء لم يصل إلى الحائط فيخلل اللحية بهذه الطريقة. الآن سأتوضأ وضوءا كاملا من الأول إلى النهاية بالطريقة التي ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث عثمان رضي الله عنه وأرضاه. بسم الله.

Guarda, siedi. Sali, هذه الثالثة. الغسل الثانية. هذه الأولى. هذه الثانية. هذه الثالثة. الآن مسح الرأسي ذهابا إيابا، ثم الأذنان، الآن غسل القدمين، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن القدم اليسرى، هذه الأولى، هذه الثانية، هذه الثالثة. الآن تخليل اللحية، وبهذا أكون قد انتهيت من الوضوء، فأقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تنشيف الأعضاء بعد إتمام الوضوء جائز، يجوز أني أنشف أعضاء الوضوء لا أنشف. النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى وضوءه أعطي المناديل فردها، صلى الله عليه وسلم يقبلها، ورأى أن يتساقط الماء، لأن الذنوب تتساقط مع تساقط الماء كما جاء في الحديث، تخرج خطايا من فيه، تخرج الخطايا من عينيه حتى تخرج من تحت أشفاره، تخرج الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافره، وكذلك الشعر، وكذلك الرجلين. وهكذا أكون قد أتممت الوضوء، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى أمر، وهو أن بعض الناس يمسح الرقبة في الوضوء، وهذا خلاف السنة، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه مسح الرقبة في الوضوء، إذ ليست من أعضاء الوضوء، وإنما أعضاء الوضوء التي مر ذكرها. وصلى الله تبارك وتعالى يمن علينا وعليكم باتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وضوئه. وأنا توضأت ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وتكفي واحدة لمن أراد أن يتوضأ، أن تكون واحدة فقط وليست ثلاثا، وهذا أيضا جائز. وحتى لا أضيع الفرصة، الآن سأتوضأ مرة مرة. بسم الله، وسترون كم هو يعني بسيط وسهل. بسم الله.

هكذا انتهينا من الوضوء تخليل اللحية. والذي حملني على أن أبين أن الوضوء سهل ويسير وبدون تكلف أني رأيت شريطا لأحدهم وهو يتوضأ يتكلف جدا في الوضوء، ثم يقول أخذت هذا عن آبائي عن أجدادي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا إسناد لا يقبل عند أهل العلم، وإنما الإسناد الذي يقبل عند أهل العلم هو الإسناد الذي يذكر فيه الرجال من هم ومن يكونون. وكذلك سمعت لأحد طلبة العلم يذكر حديثا لتنتهكن هذه الأصابع أو لتنتهكنها النار، يعني تخليل الأصابع. وهذا الحديث صححه بعض أهل العلم، ولكن الصحيح أن هذا سنة وهو تخليل ما بين الأصابع خاصة أصابع الرجلين لأنها ملتصقة نوعا ما بخلاف أصابع اليدين هي منفتحة والماء طبيعي جدا يدخل من خلالها. فأسأل الله تبارك وتعالى منا علينا وعليكم باتباع السنة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

0: فأينا يكون مبرنا؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله،
1: جاء متوشح
0: وعشيرته لا تسامي عشيرة
2: سابا.

0: pun tiba, Abu Ayyub berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Demi Allah ya Rasulullah, semalam kami tidak bisa tidur. Tidak saya dan tidak pula Ummu Ayyub." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa?" Abu Ayyub berkata, "Aku teringat bahwa aku berada di atas rumah di mana engkau berada di bawahnya. Jika aku bergerak, maka debu-debu akan berhamburan menimpamu. Di samping itu, aku berada di antara dirimu dengan wahyu." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan pikirkan wahai Abu Ayyub, lebih mudah bagiku kalau aku di bawah, karena banyaknya orang-orang yang hendak menemuiku." Abu Ayyub berkata, "Aku menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun, di suatu malam yang dingin, sebuah gentong air kami pecah. Airnya berceceran di lantai atas. Maka aku dan Ummu Ayyub mengambil selembar kain yang selama ini kami gunakan sebagai selimut. Kami tidak memiliki selainnya. Kami berusaha mengelap dan mengeringkan air dengan kain tersebut. Kami khawatir ia akan menetes kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata kepada beliau, 'Aku korbankan bapak dan ibuku demi dirimu ya Rasulullah. Aku tetap tidak suka berada di atasmu dan engkau berada di bawahku.' Kemudian aku menceritakan berita gentong yang pecah. Maka beliau menjanggupi dan beliau naik ke atas. Aku dan Ummu Ayyub turun ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub selama kurang lebih 7 bulan sampai rampungnya pembangunan masjid di tanah kosong di mana unta Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti di sana. Beliau pindah ke kamar-kamar yang dibangun di sekitar masjid untuk beliau dan istri-istri beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjadi tetangga bagi Abu Ayyub, dua orang mulia yang saling bertetangga. Abu Ayyub mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepenuh cinta yang telah meresap ke dalam akal dan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mencintai Abu Ayyub dengan cinta yang mengangkat sekat di antara beliau dengannya hingga beliau melihat keluarga Abu Ayyub seperti keluarganya sendiri. Ibnu Abbas berkisah, dia berkata, "Abu Bakar keluar ke masjid di suatu siang. Umar melihatnya. Dia berkata, 'Wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar di saat-saat seperti ini?' Abu Bakar menjawab, 'Yang membuatku keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang melilit perutku.' Umar berkata, 'Sama dengan diriku. Aku juga tidak keluar kecuali karena rasa lapar yang sangat berat.' Ketika keduanya dalam keadaan demikian, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan bertemu dengan mereka berdua. Nabi bertanya, 'Apa yang membuat kalian keluar di saat-saat seperti ini?' Keduanya menjawab, 'Demi Allah, yang membuat kami keluar tidak lain kecuali rasa lapar yang berat yang mendera perut kami.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Aku demi zat yang jiwaku ada di tangannya tidak keluar kecuali karena itu pula. Bangkitlah bersamaku.' Maka mereka berangkat dan mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub sendiri selalu menyimpan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak datang kepadanya, maka dia akan memberikannya kepada keluarganya. Manakala mereka mendekati pintu, Ummu Ayyub menyambut mereka. Dia berkata, 'Selamat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya.' Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, 'Di mana Abu Ayyub?' Abu Ayyub yang sedang bekerja di kebun yang tidak jauh dari rumah mendengar suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia bergegas datang dan berkata, 'Selamat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang bersamanya.' Kemudian Abu Ayyub menambahkan, 'Wahai Nabiullah, Ini bukan waktu di mana engkau biasa datang. Nabi menjawab, kamu benar. Lalu Abu Ayyub pergi ke sebuah pohon kurma dan memotong salah satu janjang yang berisikan kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Nabi bersabda, aku tidak ingin kamu memotongnya. Mengapa kamu tidak memetik buahnya saja? Abu Ayyub menjawab, ya Rasulullah, aku ingin engkau memakan buahnya, kurma segar yang sudah matang dan kurma setengah matang. Aku juga akan menyembelih kambing untukmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan menyembelih hewan perahan. Maka Abu Ayyub pun menyembelih kambing muda dan dia berkata kepada istrinya, buatlah adonan dan roti untuk tamu kita. Kamu lebih tahu bagaimana membuatnya. Abu Ayyub sendiri mengambil setengah dari kambing yang disembelihnya untuk kemudian memasaknya dan setengahnya lagi dia panggang. Manakala makanan sudah matang, dihidangkanlah di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil sepotong daging dan meletakkannya di atas sepotong roti. Beliau bersabda, wahai Abu Ayyub, berikanlah ini dengan segera kepada Fatimah karena dia tidak pernah makan seperti ini beberapa hari lamanya. Lalu mereka makan sampai kenyang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, roti, daging, kurma, kurma segar dan kurma setengah matang. Tiba-tiba kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meneteskan air mata. Kemudian beliau bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguhnya ini adalah kenikmatan di mana kalian akan ditanya tentangnya di hari kiamat. Jika kalian mendapatkan seperti ini, lalu kalian hendak menyantapnya, maka ucapkanlah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jika kalian sudah kenyang, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah membuat kami kenyang dan memberikan nikmat dengan melimpah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit dan berkata kepada Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah diberi sebuah kebaikan oleh seorang kecuali beliau ingin membalasnya. Namun Abu Ayyub tidak mendengar sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka Umar berkata kepadanya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memintamu untuk hadir kepada beliau besok, wahai Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub berkata, aku mendengar dan menaati undangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Besoknya Abu Ayyub datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberinya seorang hamba sahaya kecil yang biasa membantu beliau. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, perbaik-baiklah kepadanya wahai Abu Ayyub. Kami tidak melihat darinya kecuali kebaikan selama dia bersama kami. Abu Ayyub pulang ke rumah dengan membawa seorang hamba sahaya. Manakala Ummu Ayyub melihatnya, dia bertanya, milik siapa dia wahai Abu Ayyub? Abu Ayyub menjawab, milik kita. Hadiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Istrinya berkata, hadiah yang sangat berharga dan pemberian yang sangat mulia. Abu Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam memintaku untuk berbuat baik kepadanya. Ummu Ayyub bertanya, apa yang akan kamu lakukan sehingga kamu bisa melaksanakan permintaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut? Abu Ayyub menjawab, demi Allah, tidak ada cara yang lebih baik untuk melaksanakan wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selain memerdekakannya. Ummu Ayyub berkata, kamu telah dibimbing kepada kebenaran, kamu telah diberi taufik. Kemudian Abu Ayyub memerdekakannya. Ini adalah sebagian dari kehidupan Abu Ayyub Al-Ansari dalam kesehariannya. Kalau Anda mempunyai kesempatan untuk melihat sebagian kehidupannya di medan perang, niscaya Anda akan melihat keajaiban. Dia tidak pernah tertinggal dalam satu peperangan pun sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai zaman Muawiyah, kecuali jika dia mempunyai kesibukan yang lainnya. Perang terakhir yang beliau ikuti adalah ketika Muawiyah menyiapkan bala tentara dengan komando putranya Yazid untuk menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Abu Ayyub sudah menjadi seorang laki-laki tua berumur lanjut. Usianya mendekati 80 tahun. Namun, hal ini bukan penghalang baginya untuk bergabung di bawah panji-panji Yazid dan meretas ombak lautan sebagai seorang mujahid di jalan Allah. Namun tidak lama berselang setelah peperangan dimulai, Abu Ayyub sakit dan membuatnya tidak kuasa untuk meneruskan peperangan. Yazid datang kepadanya untuk menjenguknya. Yazid berkata, "Apakah engkau mempunyai suatu permintaan, wahai Abu Ayyub?" Abu Ayyub menjawab, "Sampaikan salamku kepada bala tentara kaum muslimin dan katakan kepada mereka, Abu Ayyub mewasiatkan kepada kalian agar kalian masuk ke bumi musuh sejauh mungkin. Membawa jasadnya bersama mereka lalu menguburkannya di bawah telapak kaki kalian di pagar kota Konstantinopel." Lalu dia menghembuskan napas terakhirnya. Bala tentara kaum muslimin melakukan permintaan Abu Ayyub, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerang pasukan musuh berkali-kali sampai mereka tiba di benteng kota Konstantinopel dalam keadaan membawa jasad Abu Ayyub. Dan di sana mereka menggali dan menguburkannya. Semoga Allah merahmati Abu Ayyub Al-Ansari. Dia menolak kecuali wafat di atas punggung kuda yang kuat sebagai seorang mujahid di jalan Allah dalam usia mendekati 80 tahun.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءه متوشعا بسيف وعشيرته لا تسامي عشيرا سابا
2: أسأل أهل الذكر فلا يسأل أي أحد وإنما يسأل العلماء
3: فتوى علماء
4: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين عليه من ربه أفضل صلاة وأزكى تسليم وبعد فقد روى الترمذي بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن خيرية الناس تظهر في أهليهم وهو خير الناس في أهله عليه الصلاة والسلام ولا يشك مسلم في ذلك فقد كان في قمة الأخلاق عليه الصلاة والسلام مع أهله مع أولاده مع أقرب الناس إليه ولا يخفى عليكم ما كان عليه الصلاة والسلام مع زوجاته وكلما كثر عدد الزوجات ربما كان مظنة كثرة أمورهن والتحكم في ذلك يكون صعبا على أكثر الخلق لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا ولعلكم معشر المشاهدين الكرام تذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى نساءه امرأة امرأة لما أنزل الله تبارك وتعالى عليه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن متاعا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما فتعالين أمتعكن وسرحكن سراحا جميلا أي إن كنتن تريدن الحياة الدنيا والرسول صلى الله عليه وسلم لم يأتي ليعطي الناس الدنيا لأن الناس يعرفون كيف يخدمون دنياهم أتى ليقدم للناس الأسباب التي تصلح حالهم في الدنيا وتخول لهم دخول الجنة في الآخرة، كما قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وقال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم الناس خلقا ولا سيما مع أهله. فأتى زوجاته واحدة واحدة، أنتن تريدن الحياة الدنيا؟ أنا ما عندي حياة الدنيا، عندي منها ما يكفي، وأما الزيادة فلست منها وليست مني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الدار الآخرة لعلمه بقصر حياة هذه الدنيا، مهما أخذ المرء منها يتركه لغيره ويمضي لشأنه، بل يمضي لمستقره، هذا هو شأن الإنسان. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قال استشيري أبويك، لأنهن كنا اجتمعنا فيما بينهن وطلبنا من الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة النفقة، قال استشيري أبويك وأعلميهم بما خيرني الله عز وجل في هذه الآيات. تريد الحياة الدنيا أنا أسرحك أطلقك وتعيشين كما تحبين أن تعيشي في الدنيا، وإن كنت تريدين الله ورسوله والدار الآخرة تعيشين معي هذه العيشة. وذهب لمرأته الثانية والثالثة هلوم جرا، أعطاهن وقت ثم راجع إليهن. سبحان الله العظيم، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أفي هذا أستسير أبوي؟ بل إنني أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لا أختار غير ذلك. ثم ذهب إلى كل واحدة فكان الجواب واحدا، سبحان الله العظيم. هذا شأن المؤمنة، شأن المؤمنة لا تخاصم من أجل الدنيا، التي عندها يقين وهم بالآخرة هم يوقنون، التي عندها يقين بالآخرة وما عند الله وأنه المثوى النهائي للإنسان، وهذه ممر. هذا الحديث حديث عائشة خيركم لأهله، لو اجتمع جميع التربويين والاجتماعيين وعلماء النفس على أن يأتوا بمثل هذه الجملة لا يأتون بمثلها ولو كان بعض من بعض ظهيرا. حديث عظيم، كيف ذلك؟ لماذا خير الناس خيره في بيته، خيرهم في بيته؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج من بيته عاشر زملاء العمل، عاشر الجيران، عاشر من يكون تحته تحت ولايته وعمله ومسؤوليته، عاشر الناس الذاهب والجائي ممن لا يعرفهم، عاشر الضيف، هذه المعاشرة قصيرة، فلا يظهر الإنسان على حقيقته، لا سيما عند من يحسنون اللباقة في الكلام، يحسنون حسن المظهر، فإذا رأيته يعجبك شأنه، لكن باطنه خلاف ذلك. هذا هو السبب، إنما يعرف الإنسان في بيته، يكتشف خلقه في بيته، لأنه يعاشر امرأته وأولاده 24 ساعة في اليوم والليلة، فما كان فيه من خبيئة ظهر، وأما خارج البيت فيتصنع، يمثل، يظهر نفسه ذا خلق عظيم، وخلاف ذلك يذهب إلى الوظيفة عند زملائه، فإذا جاء وقت مثلا الجلوس في المقهى قال أنا أدفع، يتصنع السخاء والكرم، وإذا ذهب إلى السوق ورأى مسكينة أعطاها وقال عندي ما أعطيك، لكنه ربما يكون بخيلا في بيته، وهم أولى ببره وأولى بعطائه، لكن قد يكون فظا غليظا مع أهله، وأما مع الناس ما شاء الله ذاك الكلام وذاك الخلق وتلك اللباقة. ولهذا قلت لكم لو اجتمع جميع التربويين أن يأتوا بمثل هذه الجملة مستحيل يأتوا بها، لا تعرف الناس بذاك الانضباط في العمل معهم، لأنك تستطيع أن تتصنع شخصية غيرك، لا يعرفك الناس على حقيقتك وأنت في غير بيتك أو مع من تخرج معه وتجيء قليلا، لكن الناس لو سافروا معك عرفوك، لو عاشوا معك في بيتك عرفوك، خادمك في بيتك يعرفك. وأما الذين خارج بيتك لا يمكنهم أن يعرفوك على حقيقتك، لأن الناس هكذا مع الأسف أكثر الناس يتظاهرون، يعيشون بالمظاهر، يظهرون أشياء ليست في بواطنهم. والعبرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا. المنبع الأصلي إذا كان القلب مستحضرا عظمة الله، مستحضرا عطاء الله وغضبه، مستحضرا رضا الله وسخطه، فإنه إذا عامل الخلق سواء كان في بيته أو خارج بيته يكون على وتيرة واحدة. فهذا الحديث ما أعظمه، وهذا هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: أوتيت، يعني أوتيت، أعطيت جوامع الكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله تبارك وتعالى جوامع الكلم، يقول كلمة تحمل في طياتها معاني جليلة. لو الآن بدأنا نسترسل كيف كان يعامل أهله، ولده، جارة، صاحبة، كيف كان يعامل عدوه، كيف كان يعامل من يحبه، كيف كان يعامل من يبغضه، ما انتهينا، ما ننتهي. شأن عظيم عليه الصلاة والسلام. انظروا حتى الزوجة يستشيرها ربما لا تتحمل أن تعيش معه على شظف العيش وشدة العيش، يستشيرها: تريدين غير ذلك؟ أنا لست من الدنيا، ليست مني، لأن الله قال: وللآخرة خير لك من الأولى. فهو تحت خبر الله وأمره، فهذا الخبر أمر من الله تبارك وتعالى، أي اعتني بآخرتك أكثر من دنياك، والدنيا زائلة وذاهبة. فلهذا معشر الحضور الكرام، افهموا هذا الشيء وانتبهوا لأنفسكم مع ذويكم، مع أقاربكم، مع جيرانكم، مع من تعيشون معهم. لا يكون إنسان فظا غليظا في بيته فإذا خرج كان أسكن الناس وأهدأهم، وهذا شأن من لا يجمع بين إصلاح ظاهره وباطنه. قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. يصلح المرء ظاهره وباطنه، وكلنا ذاك الرجل وذاك الإنسان المقصر القاصر، لكن يطمح الإنسان دائما إلى أن يرتقي مع الخلق الرفيع. وما يسعنا ونحن نختم هذا المجلس إلا أن ندعو بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فنقول: اللهم أحسنت خلقنا فأحسن خلقنا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: أسأل أهل الذكر، فلا يسأل أي أحد، وإنما يسأل العلماء.
3: فتوى علماء.
5: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنني أقدم لإخواني المسلمين شيئًا من تفسير القرآن الكريم الذي اعتنى بالجانب الأخلاقي. والجانب الأخلاقي من دين الإسلام معلوم لدى من عرف هذا الدين والحمد لله، وذلك ببيان تفسير آية طالما فسرت تفسيرا قاصرا، ألا وهي قول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن الناس لا يدركون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذا خلق عظيم مع أهله، مع أقربائه، مع جيرانه، مع أولاده، بل مع أعدائه كان على خلق عظيم. والتفسير القاصر الذي أريد أن أرفع الغشاوة عنه إن شاء الله تعالى أنهم يقولون: وإنك لعلى خلق عظيم، أي في معاملتك الناس. وهذا صحيح ولا شك، لكنه قاصر. فإن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي على الإسلام. وهذا التفسير لا يخطر على بال أحد على الإسلام، لأن الإسلام لما قلت فهو أوسع من الأخلاق، فالأخلاق جزء من هذا الدين، أي جزء وإن كان جزءا عظيما لكنه جزء من هذا الدين. لماذا؟ لأن لما نقول تعاملك مع الخلق هذا المقصود بالآية، فإننا قد قصرنا الفهم على الجانب الخلقي مع الخلق، بينما هذه الحياة فيها جانبان، جانب الخلقي مع الخلق وجانب الخلقي مع الخالق. هذا ينساه الناس، هذا ينساه الناس. وابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعرفة تفسير القرآن حين قال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ما فسره بالتفسير القاصر. فخلق الرسول صلى الله عليه وسلم مع الخلق أي مع الناس بل حتى مع الحيوان معلوم الحمد لله، شأن عظيم لا يبلغه أحد، لكن الخلق مع الله أيضا. والخلق مع الله هو أن تعبد الله تعالى وحده، لأنك ترى نعمته عليك، ينعم عليك ويعطيك، ثم تترك عبادته. فتجد الناس يتكلمون عن الرجل الذي لا يقيم الصلاة يقول لكنه ذو خلق عظيم، صاحب خلق، صاحب فزعة، صاحب إعانة، صاحب كلمة طيبة، صاحب قلب مخموم صالح ليس فيه ضغينة. هذا كله تفسير فاسد، لأن هذا لو كان ذا خلق حسن لبدأ خلقه مع الله، إذ يرى نعمة الله عليه، يطعمه ويسقيه ويحفظه ويشفيه ويعطيه ويزوجه ويرزقه الأولاد ويعطيه من نعم الله تعالى التي لا تحصى، ثم إذا به لا يشكر الله. أنت لا تشكر الله عز وجل وتدعي الخلق مع الناس، سبب ذلك عدم إخلاصك. لو كنت مخلصا بدأت بالله. هل تقبلون معشر الكرام أن يأتي رجل كل صباح ليعطي جاره رغيف خبز كل صباح، فيأخذ هذا الرغيف ويدخل بيته ولا يقول له ولو كلمة شكرا؟ أيقبله أحد؟ لا يقبله أحد. كيف والله تعالى يطعمك ويسقيك دائما وأبدا، وتقوم أنت صباحا وقد ربحت ما ربحت وكسبت ما كسبت، تجد رغيفك عند الخباز ولبنك عند البقالة، وتجد طعامك وتجد شرابك الماء العذب برخص، وتشرب وتهنأ وتذهب لعملك، لا تذكر من خلق هذه الأشياء، فتقوم تصلي لله عز وجل وتظل حياتك هذه كلها بهذا الشأن. هذا تفسير خاطئ، هذا لا يقبله أحد. فكيف إذن تأخذ من الله تعالى رغيفك وحليبك وشرابك وطعامك وفاكهتك ولا تذكر الله تبارك وتعالى بالشكر؟ هذا شيء لا يقبله أحد. ولذلك قال ابن عباس وإنك لعلى خلق عظيم، أي الإسلام. والإسلام جاء بأداء حقين، بأداء حق الله تعالى بعبادته وحده، حسن عبادته، وجاء بالشطر الثاني ألا وهو أداء الخلق الحسن مع خلق الله تعالى. فإذا جمعت بين الأمرين قيل فيك وإنك لعلى خلق عظيم. وانظروا ما جاء في الصحيحين، عائشة رضي الله تعالى عنها تقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، يظهر التعب على قدميه ويظهر ما يظهر في ظاهر قدميه. قالت يا رسول الله إن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فعلى ما كل هذا الجهد؟ قال يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ رأى من ربه تعالى الإحسان إليه فرد هذا الإحسان بشيء من العبادة، يقوم الليل بعد أن أدى فرائضه وأدى سنن الرواتب بالليل والنهار، زاد على ذلك قيام الليل، لأنه يريد أن يشكر الله تعالى الذي أنعم عليه بهذه النعمة، بل بالنعم التي قال الله تعالى فيها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. إذن بان لنا حينئذ أن الذي يشكر الناس ويحسن إليهم ولكنه لا يعرف شكر الله ولا يعرف عبادة الله رجل ليس ذا خلق حسن أبدا، لأن أعظم الخلق الحسن الخلق مع الله، الذي يعطيك، الذي يرحمك، الذي يتبعك بإحسانه سبحانه وتعالى، الذي يصبر عليك. كم من الناس يشتمون الرب والعياذ بالله وهو يطعمهم ويسقيهم ويصبر عليهم ويحلم ويطيل أعمارهم لعلهم يتوبون، لعلهم يسلمون، لعلهم يعرفون الله، لعلهم يعرفون طريق الله. فهذه في حقيقة الأمر هي مصيبة المصائب. ولهذا كان توحيد الله أعظم الخلق، كان توحيد الله عز وجل أعظم الخلق بإطلاق. ثم يضيف إليه المؤمن تأدبه مع الناس، تأدبه، لأن الله تبارك وتعالى يقول وقولوا للناس حسنا، يضيف إليه أيضا تأدبه مع جميع الخلق حتى الحيوانات. المؤمن لا يؤذن حتى الحيوان. رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوما ما عصفورة تفرش جناحيها تطير هكذا قريبا من الأرض، السبب في ذلك أنها تبحث عن فراخها. بعض الناس أخذ هذه الفراخ، فجاءت هذه الطائرة، جاء هذا الطير وهي أمه تبحث عن فراخها، ورآها النبي صلى الله عليه وسلم قال من منكم أخذ فراخها؟ قال أنا يا رسول الله. قال ردوا إليها فراخها. هذا خلق عظيم، يعتني النبي صلى الله عليه وسلم حتى بالحيوان الضعيف الذي يحتقره الناس، والذي لا يظن الناس أن هذا ما يحتاج إلى مثل هذا الجهد، لكنه دين الإسلام، دين الرحمة. قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كل العالمين أرسله الله تعالى، أي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم لرحمتهم. والإسلام كله رحمة تجمع بين الحقين، بين حق الله وبين حق الخلق، هذا هو الإسلام. فتقوم صباحا قبل طلوع الشمس وتؤدي صلاتك لله شكرا لأنه نومك، والنوم موت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النوم أخو الموت. فإذا بالله تعالى أعطاك الحياة من جديد لتستعد إلى إعمال جوارحك، إعمال قلبك لله من جديد، فتثري حينئذ تثري حسناتك وتجتهد في التكثير من الأعمال الصالحة، وكل يوم تستيقظ فيه تزداد تقربا من ربك تبارك وتعالى حتى تلقاه. هذا الذي أردت أن أبينه لإخواني المستمعين المشاهدين، والله ولي التوفيق والحمد لله رب العالمين.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
7: Orang yang
6: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
8: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

لهم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم

0: بل هم أضل أولئك هم الغافلون.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن

خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إنا

0: kepadaku sekalipun, kecuali dia bukan seperti yang diceritakan kepadaku selain dirimu." Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Bagaimana keadaanmu, wahai Zaid?" Zaid menjawab, "Keadaanku adalah bahwa aku menyintai kebaikan dan orang-orangnya serta siapa yang melakukannya. Jika aku melakukannya, maka aku meyakini pahalanya, dan jika sesuatu darinya lepas dariku, maka aku merindukannya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ini adalah anugerah Allah kepada siapa yang Dia inginkan." Zaid berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menjadikanku seperti yang Allah dan Rasul-Nya inginkan." Kemudian Zaid menoleh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, berilah aku 300 orang pasukan berkuda. Aku menjamin akan menyerang negeri orang-orang Romawi dan mendapatkan sesuatu dari mereka." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mengagumi semangatnya. Beliau bersabda, "Kamu benar-benar mengagumkan, wahai Zaid. Kamu adalah laki-laki yang sebenarnya." Kemudian orang-orang yang menyertai Zaid pun berbondong-bondong masuk Islam. Manakala Zaid bersama orang-orangnya hendak pulang ke kampung mereka di Najd, beliau mengantarkan mereka. Beliau bersabda, "Seorang laki-laki luar biasa, dia akan mewujudkan perkara besar seandainya dia selamat dari wabah Madinah." Madinah Munawwarah pada saat itu sedang dilanda demam. Begitu Zaid Al-Khair meninggalkannya, dia pun terjangkiti oleh demam. Dia berkata kepada orang-orangnya, "Jauhkan aku dari negeri Qais. Di antara kita dengan mereka terdapat dendam jahiliyah yang bodoh. Demi Allah, aku tidak ingin memerangi seorang muslim sampai aku bertemu Allah Azza wa Jalla." Zaid terus melanjutkan perjalanannya menuju kampung halamannya di Najd, sekalipun serangan demam terhadapnya semakin meningkat dari waktu ke waktu. Dia berharap bisa bertemu dengan kaumnya sehingga bisa mengajak mereka kepada Islam. Zaid berpacu dengan kematian, dan kematian berpacu dengannya. Dan tidak lama berselang, akhirnya kematian itu mendahulinya. Dia menghembuskan nafas terakhirnya di perjalanannya. Sejak dia masuk Islam sampai dia wafat, tidak ada waktu baginya untuk melakukan perbuatan dosa.
1: فأينا يكون وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله
2: جاء متوشعا بسيف
1: وعشيرته لا تسامي
3: عشيرته سابا
4: سوارة الإيمان سرادة بنيبور كإيمانا
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه إلى يوم نلقاه وبعد فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات في هذه الدقائق المعدودات التي سنحاول فيها ومن خلال آيات كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وآثار سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم التعرف على مكانة المرأة في الإسلام. لا شك ولا ريب أن المرأة هي نصف المجتمع كما يقال، و مكانة المرأة في ديننا أخذت أيضا من الاهتمام حيزا يماثل وجودها وتواجدها فالله تبارك وتعالى كما جعل المرأة نصف المجتمع جعلها في مكانة عظيمة كيف لا، وهي شقيقة الرجل. ولذلك حين وعد الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين الصالحين وعدهم ذكورا وإناثا بالخير، فقال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالذي يعمل صالحا إن كان ذكرا أو أنثى وعده الله عز وجل بالخير العميم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم في الآخرة بأحسن ما كانوا يعملون. وعلى مدى تاريخ البشرية نجد أن المرأة اختلفت حالها من مكان إلى آخر ومن مجتمع إلى آخر، وضرب الله عز وجل لنا في كتابه العظيم أمثلة لأصناف شتى من النساء بلغن في الصلاح والعبادة والخير مبلغا لا يعلمه إلا الله، وفي المقابل نساء بلغنا من الشر والفساد والإفساد دركة منحطة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فنجد في آيات سورة التحريم أمثلة لثلاثة أصناف من النساء، وقد ضرب الله عز وجل هذه الأمثلة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومعلما. فبعد أن ذكر مظاهرة بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم عليه ضرب لهن مثالا فقال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فهاتان امرأتان كانتا تحت نبيين صالحين كما وصفهم الله عز وجل، تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. والخيانة هنا ليس بمفهومها الجنسي والبدني والشهواني الذي يعرفه الناس من أن المرأة تكون على علاقة مع رجل غير زوجها، هذا لم يرد في هذه الآية ولا بأي وجه من الوجوه ولا من قريب ولا من بعيد. وقد قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: ما زنت امرأة نبي قط. فهن من حيث الشرف والعفة في غاية الشرف والعفة، ولكن الخيانة كانت خيانة شرعية دينية، فكانت مع قومهما الكافرين العاصين ضد زوجيهما النبيين الصالحين. فخانتا زوجيهما من حيث عدم التزامهما بطاعة الله وعدم التزامهما بطاعة زوجيهما وعدم عبادة الله عز وجل كما أمرهما، فماذا كانت النتيجة؟ أن زوجيهما مع صلاحهما لم يغنيا عنهما من الله شيئا، وكان مصيرهما في الآخرة أدخل النار مع الداخلين، لأن الله عز وجل لا يحابي أحدا، فمن عمل صالحا جازاه بصلاحه صلاحا، ومن عمل سيئا جازاه بإساءته عدلا. ونسأل الله عز وجل أن لا يعاملنا بعدله بل يعاملنا بلطفه. فهذا مثال رجل صالح أو رجال صالحون ونساء فاسدات عاصيات كافرات من أهل النار. ثم ضرب مثالين آخرين لذوات الصلاح من النساء، فقال: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فهذه المرأة كانت تحت أفسد مخلوق على وجه الأرض، أكفر إنسان ذمه الله عز وجل في كتابه، وهذه المرأة كانت في الصلاح غاية، كيف لا وهي التي ضحت بنفسها وببدنها من أجل دينها وعقيدتها وإسلامها، من أجل نبي من أنبياء الله هو عدو لزوجها وجعله الله عز وجل قرة عين لها، فهي حينما أرادت أن تربيه في بيتها قالت: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. فأراد الله عز وجل لها ما أرادت لنفسها، فأرادت أن يكون موسى قرة عينها وكذلك كان، فأسلمت وآمنت بموسى عليه السلام، ولم يضرها كفر زوجها الذي هو أكفر الكافرين والذي قد يكون مثل إبليس أو يسبق إبليس في الكفر أو يساويه أو يقاربه، ولكنها قالت ما قصه الله عز وجل علينا: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فالله عز وجل استجاب دعوتها وبنى لها بيتا في الجنة ونجاها. قتلت لا شك ولا ريب، لكن قتلها كان نجاة، وموتها كان بابا لدخول الجنة، فليس كل من مات بميت، فليس كل من استراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. فهذه المرأة استراحت بموتها، وكان موتها بوابة دخولها إلى جنات الله تبارك وتعالى. فهذان مثالان: رجال صالحون ونساء فاسدات، ورجل فاسد وامرأة صالحة. وأما المثال الثالث فهو أهل بيت صلاح، رجال صالحون، نساء صالحات، أبناء صالحون، بنات صالحات، وهو أعلى ما يكون عليه حال الأسر. فبعد أن ضرب الله عز وجل مثلا للكفار ومثلا للمؤمنين قال: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها امرأة طاهرة عفيفة شريفة فتاة صغيرة محافظة على عذريتها محافظة على طهرها محافظة على عفافها، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مع طهرها وعفافها الله عز وجل أكرمها وزادها تطهيرا وجعلها وابنها كما في آية أخرى وجعلناها وابنها آية للعالمين، جعلها امرأة صديقة. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. امرأة صديقة طاهرة مطهرة آية للعالمين، نذرتها أمها أصلا وهي في بطنها إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن، وهذا الشاهد، تقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، سخر لها نبيا من الأنبياء يخدمها وهو زكريا عليه السلام، مع أن الله تولى رعايتها وكفايتها. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. حالها الصالح وهي ابنة صالحين في بيئة صالحة طيبة أثرت في حال نبي من الأنبياء. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فكان صلاحها سبب لتغير حال هذا النبي الصالح الكريم، وكان سببا، أي صلاحها كان سببا في تغيير وجه العالم قبل بعثة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بنحو 7 قرون، لأنها كانت قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل بعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم بحوالي 700 سنة إلا قليلة. فتغير وجه العالم بسبب امرأة واحدة صالحة. من هنا أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، نعلم أن المرأة الصالحة التي تريد أن تغير وجه العالم بصلاحها يمكنها أن تفعل ذلك من خلال صلاح أبنائها وذريتها. ولذلك قيل فيما قيل قديما من الأمثال الصالحة الصحيحة، قالوا المرأة التي تهز مهد صبيها بشمالها تهز العالم بيمينها، أو العكس بالعكس. ورحم الله من قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأخلاق أو طيب الأعراق. فالنساء شقائق الرجال كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام، هن الأمهات الرحيمات والأخوات الشفيقات والبنات الغاليات والجدات المعظمات البنات والنساء هن كما أراد الله عز وجل لهن، نصف مجتمعنا المسلم المؤمن الصالح الذي يتقرب الرجل فيه إلى الله عز وجل بإسعادهن وإكرامهن، فلا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. من كان له ثلاث بنات فأحسن تعليمهن وتربيتهن إلا كنا له سترا من النار. النساء هن الأرحام التي أوصى الله عز وجل بهن في كتابه، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. النساء هن المؤنسات الغاليات اللاتي الولواتي خلقهن الله عز وجل من أنفس الرجال. اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن إليها، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الصالحين الشاكرين المحسنين الذين يحسنون فيما بينهم وبين الله عز وجل وفيما بينهم وبين الناس، يحسنون أعمالهم ويحسنون أخلاقهم، والحمد لله رب العالمين.
4: سورة الإيمان.
3: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Nurun min al-Qur'an.
7: Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
8: Request Murattal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwatal iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini, hari Ahad, hari yang ke-30 di bulan Rabiul Akhir 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 11 Oktober 2026. Saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Murattal Al-Quranul Karim edisi spesial di hari Ahad. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga senantiasa dalam keadaan yang baik dan sehat, dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, mengawali program acara ini seperti biasanya saya akan menyampaikan ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya bagi para pendengar yang ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui